إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RIND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib.